0: باسم الأب والابن ويلي بينكرون.
1: Radio Sud, la radio de toutes vos musiques.